بسم الله الرحمن الرحيم. وإني أعوذ بك وسريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم.

صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد التكريم وعلى آله وسابي يا من بي وبي عليه السلام وعليهم رضوان كنت لي بما أروم وجلاسي الأمدى منا بمكتوبات إليك وإلي وإلى أيبائك آمين يا رب العالمين وبشر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنصر إلى حروفها حيث كتبت أو قرئت أو نصرت إليها إلى الجنة التي وإلى المتقون

حيم محمد عليه السلام كل ما سان لي نهيم ولجت قديما في امتداي وسيلتي عليه السلام على محيص فزه ولا كل علم وسعي وربة عن المصطفى في خلق آئس وجيه وسول واسل واسع له ثياب بمخنان يلا وانقصني وسيم الوباب الوزير وسيلة إلى خير رب سكرى قد ما لوي

الشيراوي ولي نبي للبرايا رسول من بالسوان ساق زاي الظلم وسني ولي نبي للبرايا رسول من بالسوان ساق زاي الظلم وسني بدادي للرب والمخفى واسمه ومن أبهم والله كان بالعفي وشقت بباخ سرت عبدا به خديما لخير الخلق بالمكس والسفن أروم مريدا من كل دار يمله لحساب من قلبي هوى هو يمله إلى يرغان سابي نبي خايدا لهم سرورا متى ينتق بمدحهم متنهم

كل من ليس يبرأ. أبى لا ولا كون صيدا بهم وقد داوخوا الكفار والكل جسهم أسود على الأعداء مسابيه في دجاه وكل شجاع رحصة الكفر يشهم أسود المتي يغسل الله صوت جرين يبجبان يبكي.

فمن ينسهم فالمدعومة مخطع أبو بكر صديق صوص الخوى الوفاء رفيق النبي

صفائس السسلم أبو عرش فاروخ السروى ونادر ميت سدين المستوى يسسلم

سفي المختار وابن أمه هلي على فخري نحم المجره أتاب رسول الله إني خديم محبا لكم في الله والله يبلغ نعلي يوم الله من المغيمنه

kalatal sanu nasabto bina al mayni bil akhmad al fardin ala khulqin wa na anudaydanu nawaitu da ma sikri wa sukuri khadiman li khairin warani mal azin al muzayyin nabiyun رسول خير عبد وسيد خليل نبيب مثله ليس يؤمنه نجي خريب ساكر وهو ساكر جاد كريم بالمكارم يسنه نقي تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يسنه نبي نجيب سعيا محسب نسير لمن بالكفر وسرك

0: منهم.
1: نزيب نزيب زوطا يا مخدم، هو الناس والميزان لما الممكن. نبي الوزان العظيم المبين، هو المستقبل.

قد انجلت لو تقوين الجد في تين يحسن نجيد مجيد موسل من لو انت موالا ومفدال ومخن ومول النفال ويبقى وفوسي بلا علم.

إلى موصل وسيق إلى خير التي يتكعن نار وعيد الخار والنهدى فرادة ومسنى البرو ثم الليل نففت به عبد ناسا إدعى عليه السلام خير مخن يمكنه نسافات كل من الأخوة تارد وسنته إن سار به وبينه نزوت بكوني عبد ربي خديما وصفى بأمر الودار الموتن نويت بما لقيت شكرا بخدمة لخير الورى نحم المخفى المعين كتبت وكلي فرخ الذنب وتركها

شكر ربي مقاتل لمن حبه عن كل كليس سعاد الكهار كرمت وفقت الكل يا خير المسلم عليك صلاة تيب ويخجل المسكين.

الجلال والإكرام، كثرك كما لم تسألني جاهلا، ومن كبري خلق يا خير من فكان، كثرت دجا قلبي وكلي أمعيت بسلسي ما مستقام مستقيم أسكان، قوتك تلقيني بأعصاب سارتي

كتاب كريم من كريم مكرم وفي توب نعدا وسنبا وسركا لمولاي عمي واواني مالك بلا ولي

مخلفا لمن جود لخالها أخجل لها لو شكر مني بعد أمني مخاطبا لمن جود لخالما أخجل لها لك سقوى تقديم يا خير سيد لدى الواحد الخير رب الورى جلا لك للمولى مال والخير كلها عليك صلاة الله يا من مال أسلام لك

الوراح عليك سلام الأيام المأصولات لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من واصل إلا أنت الإمام الرسل قد جاء أنهم تلاقوك في إسرائيل والكل قد صلى لبس ثياب المجد.

خادماً يعدني أسرع وقد جاوز السماء على المسلم خير البلاء يا محمد لا تلسي لي خادما خلد الوسع عليك الصلاة الله يا خير مجتبا بتسليمي يا من لدى الأصل والفرح

خير من له سقوة هتجيب لنا وردا يا سيدي من عليك هبدا وسيدا خليلا نبيبا خالني سكر وخلا فتى يا وبي بر وبار تقودني إلى شكري مصطيب النفس والمرى هجائب في البار والبار لي برد بكونك مخدومي ولي أوصل النفاق هلومي وإرفاني وسعي سكية

وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم مسلم المشكور وعلى آله وصحبه الصلاة وسلاما وبركة يخبط يا خير أبدا لرب البرايا وتوقفنا كله بما اغتير لي من خير موس ولا كلي لساني وأحلامي وقلبي وجسدي لمخن كريم نافع جل عن مثلي لما أرسل مختار عبدا مخدما

بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا.

لها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

اهتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.

ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم

فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح

فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي

ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض

الثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن

كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا

0: لما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. yene gi deglu radio khasside online touba mondo bi kaddu gu li bayiko ci studio cheikh mohammed el muntaha cheikh mohammed el basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen.

0: Serigne Touba nee na saa yoo nekkee ci biir mbooloo na ngay sàmm bu baax te néewal say wax te ànd ak dal soo bëggee njëriñ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء

وسل يا رحيم ولتسلمي على نبيك شهير العالمين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يقود لمسلم الر عليه عشرا قد تنير بر ولي توسل بشارات القدر مسهزها لخير نحوي القدر

وسحبي في الحال والمال. يا من يوسل لذي عشر مئة بجاهه، يا من حمى عن سيئة على نبي إن كان يمحو بحسن،

يا الله وسل أبدا وسلمي على نبيك الرسول السلمي سيدنا محمد والآل وصحبي في الحياة.

اغنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع، واجعل توالي في مثل مرشدي وبدني صحيح وقلبي ارشدي، اخذت ما عني بعت بالثمن.

فاعتذ بالأقملين وعني يجدي والدي وجميع من سره بشني قيورا يا ثميع وارحم جميع الأولياء والأمة والتكشف الذي اغترى من غمة واشغل عداك بسوى ما يفسد واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك.

واجعلني الدهر بحمد وشكور وبردا منك وعنك يا شكور. قبلت لي من أسأش لفلسأش منبئا في ذاك عام لششي يا خير

على النبي والرسول سلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسقل غير

0: jerejeuf ñu ngi ñaan kon ni ñepp ag suuf waaw nuyo gi du fi xajeku ni ñepp ag suuf ñu tambali liggey bi ni ñepp ag suuf ñu tambali liggey bi ni arrêté nuyo bi ta tambali liggey Seigne Aliou Ngueye Seigne Aliou Ngueye bismillah kon mbolo bi ñoo ngi tambali waxtaan yi ci nuyu ku tedd ki nga xamne moy cheikh mohammedou muntaka defal ñu tawfiq gu reey gi tay ci nangul ñu suñu yene ci dëkk siara ci ko mom nak dañ ko amé borop tiant bor bo xamne ni mo koy teñké rek moy li nga xamne seigne touba wax na né wa fil qalbi min ridwanihi ma utinnuhu daninan bihi in sudur qubur lin ko ambal ci tiant sunu lepp dinañ ko ko jëbël waye du tax ñu matalay akam ba daara ji soso ba tay tollu ci ñeen fukki at mom jëm ji mësta deñ ti diñu gatatu diñu soñ diñu dimbali ba liggéey bi aksi fi kon yal nañ ko yalla suñu borom fayal cënt gogou lañ ñuko ëmbël dafa massé ci mbokki julit yëpp massé ci mbokki talibé yëpp ñu gis né xalé yi nga xamné ñu ngi jutto ci biir daara hisbu tarxiya bi suñu njabot buñ ci jëlé ñenn ñu firndel lo xamantene rek dina doon misal ci cënt gogou nga xamné fess na suñu xol yek nañ né mënu ñu ko matal ñu ñaan Seigne Aliou Ngueye mu teunk ko bu gatt rek ndax dañoo ziaré won Serigne Salim Mbacké bañ ko ziaré yé ba nopi ci 1999 am kaddu yo xamné Cheikh Mohamedou Muntaka mo ñu ko wax biñu ci ñaax loolu nak kuko dégg dina xamné ki yag na taxaw taxawayam bi yag na mel melokanam wi yal nañ ko yalla fayal ci daraaje Cheikhul Khatib kon ma jox Seigne Aliou Ngueye mu ubbi ñu doora ñew ci waxtaan wi
1: bismillah barke borom to
2: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سني كاد نون كي جيمي تي شيخ محمد المنتقى مباكي ابن الشيخ محمد البصير الخليفه عام للمريد نون كي نوي نوي بو تيد ديكو زيار سونو تيانت تي موم لامين منكو تود خليما منكو بين لونو جي واخ ولا نيو فينال كو مثال رك لي دون تي لينو امو سونو خول نكا جيك دا فا ساخ تي دينو باي خيل دينو تخاو ay kaddom ci nun ba daara ji soso ak legi lo upp ñeen fukki at musula wessu sax len ci bëgg Serigne Touba ak wolu ko ak yaakar ko ak ligéeyal ko ak jox ko seen lepp musula dañ diñu soñu ak diñu ñaax ta fu sunu bën na and ko nun fu nu tollu gis ko sunu kanam sagal nañu yir nañu wané na fu ne nimu andé ci ligéey bi ak nimu bokké ci ligéey bi ta tay ji mom modi borom ligéey bi muy sax bo xamné mënu no am lu ko fété kaw tay nak no ngi kay dolé sante ci taxawayam bu rafet bo mu am ci nun ta diko santalé yalla bu wër ci cër bu mag bi mu ko jox ci bi kër Serigne Touba alayhi akbar ridwanillah soñeem dana yegg di wax né dama leena gëméwul kon nak alhamdullilahi rabbil alamin ta nu xamné nak fu nu fi masana yëkëti ab ziyar jëmé ko suñu ko fi jidu won suñu kanam la dané dinu soñu ak di wone mbektem ba ag ci duni gañ bu ni dem mu jidu nu fa dinu sakul nimbal fa ñom tay nak xel gënat na dal ba sunu borom dogale lepp ter ci ay loxom ci barke cheikhul qadim alayhi akbar ridwanillah soñe yi mu soñ séré yi mu séré hizb tarxiya ñun ñi ci bok tay ñaan sunu borom mu saxal ñu ci bakkem na xamna ni ne jom na nak yamul ci diko wax waye yegg na ci diko bind am mi ngi ni mom xamne ba mu ko bindé ak légui jégué na ñaar fukki at ganna ba mu némé ko wacce ziar ba hizb tarxiya jëmon ci serigne salih mbacke mu teddima alayhi akbar ridwanillah ci atu 1999 mo waxon
3: bismillahir rahmanir rahim nahnu jami'un muriduna wa muslimun wa hizb tarhiya mul fariqul muta'alliquna bi shaykh min muridin wa sammahum ash-shaykh salih al-khalifah khamil li shaykhna ahmad al-qadim bi hizb tarhiya wa min
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñun ñëpp ay jullit lañu di ay mourid waye hizb tarxiya nak ñoy kurel bi nga xamne ño aju ci serigne bi ci mouridi te serigne salew mi juroomel khalifa sunu serigne cheikh ahmadul qadim tuddé len hizb tarxiya
3: ومن فوائد اللحاق بهذا الفريق النجاة من تبعات المجتمعات الكثيرة الجائرة
4: بوكنا سي نجارني اند جي كوريل بي موتي جي توغاغي يو دنگ يو بري مبولام دي جانكونتل
3: والنجاة من تبعات النفوس المتبعة لأهوائها العائقة المؤقرة للأسفل
4: اك موتي جي چوني بكان يي توب سين بانيه يي لين دي غالانكور دي لين گنا ديلو گناو اك گنا سوفيل
3: وتقوية للإيمان وتعميق وإخلاص الحب في ذات الشيخ لوجه الله
4: اك گنا دگرل گم گنا خوتل اك چفيل تي جيم سيرن بي تيال رك تخ
3: ويرى الرائي في هذا الفريق سالكين تتجلى فيهم آداب الشيخ الخاصة
4: كون كو سيتلو دا نا گيس ني يار بيغا خامتاني سيرن بي موكو جاغو فاج نا جي كوريل بيغا خامني ньо سوبو موي تربيه بكان اك ترخي خول اك
3: ويتبلور فيهم الآداب المرضي الذي فسره الشيخ بنفسه بالطريق الأقرب للوصول إلى الله
4: باتاي دينا فنج نيوم يار بيغا خامني سيرن بي مو وخال بوبام ني مو يون وي گنا جيغي غير اك جي سون بوروم
3: وغذاؤهم الوحيد وفيه حياتهم السعيدة القالدة يجدونه إياه في تراثنا كبيرة القمة الكبرى للشيخ
4: تاي سينو دوندو بيغا خامتاني تي لا سينو دوندو كو تخي كو ساخكي اديو ني ديكو جيلي تي سونو ندون لو ماغلي مي شيخ القديم
3: وما هي الا خصائده التي ما كانت الا بينه وبين معبوده تعالى ومخدومه صلى الله عليه وسلم
4: تي موي خصائد ميغا خامني نيكون نا ديغنتيم اك بوروم تبارك وتعالى
3: بالقراءة والتقديس والتعظيم قمة للشيخ
4: ني ديكو جانغ ديكو سيلال ديكو ماغال غير جيمي سيرين بي
3: قدس الله سره مهنئا في مصبحات بحار نور ربي
4: يالنا يالا سيلال موتا موي كوني ندوكل تي فيام تي گيدجي ليري گرامي بروم
1: جيرجيف موي كادو يو خامني شيخ محمد المنتقى سن سانغ بو تيد بي مي وخو سيري وون تي دار حزب ترقيه موي لا نجوم لول ني نان سن بروم ياغ كو في لول تا اندك ويير كون ني جوخ سيني سن جوم جابلو تي وقتان وي واي لي كو اوبيلي نا اي القران الكريم لاي دون

0: sa xol sédé ci ñom ba nga séré ko ñëpp diko dégg ñun itam ñun ñëpp ngi fi kenn ku ne ci ñom ñëw nga téw nga wala téwales na la fi loolu ñoo la koy sérel di ñaan yalla suñu borom mi yor pay ci sa barké ci sa daraja mu xëppal leen pay go xamné dina kawé seen jort aduna ak alakhirah li nga xamné nak ay kaddu lañuy ubbi ñun dañoo xamné l'islam bëpp nga yor rayam tok tay ji di liggéel seigne touba motax ñu bëgg ubbé rek ay kaddu yo xamné dañ koy jox ko xamné burkina faso la joggé ta dara indi wuko luddul ziar bi turu ñi joggé bitim rew ñepp lay waxal ta loolu itam xol nañ ko ba kaddu yi sax guddul waye lamuy ëmb gis nañ ne mënta ñak ndax tay ji mbirum seigne touba dé su ko xatal ndax da nañ dégg mag ñi naan mourid dégg du dégg wolof kon loolu ab soñ rek lañ ko jappé bo xamné buñu gor gor luul tay ji ni l'islam tollu da bo démé indonésie dem pakistan dem rew yi nga xamné duñu arab yeggal nañ l'islam fo xamné ah ku doon arab it di nga gor gor lu xamné liggéey bi farlu rek la kon ñun suñu digënté ak seigne touba loolu soñ la bo xamné am nañ ko ndax mom liko indi ci mu xamanté ak daara hizb tarxiya dafa am ko xamné burkina la nek xétuk seigne touba xéñ ko té ci nan la amé moy seigne salim mbacké dafa digëlon seigne atou mi mo am invitation buñ ko invité won amérique mu jox ko ci digël mu dem bam démé ñu xamanté fa fofé mu melni mom dafa bëgg rek bëggante am ci ngir yalla seigne atou nak daggal ko biyé mu ñëw fi sénégal bimu diké touba lolu nak tiofel gogou tagotou la mom ba nak lumu am ak kumu xam dina la indi fi ki nak bimu xasse dik fi gis xassaay di seigne touba yi gis téré seigne touba yi bobé ba tay day def ay conférence yo xamné ay jouni nit ñoy nek burkina te ci seigne touba rek lay wax te lak wu muy lak ñun ñi buñ fa téwon mën nañ ko baña xam ndax mën na doon lak wu melni mouré wala mu doon xana arab mu tané ngir mu mën ko xam kon dañ koy jox rek mu jotali ay kaddu ñu doora ñew ci li nga xamné moy wa hizb tarxiya kaddu ñu la bëgg jotali mbacké mi ngi tuddé docteur Khalil Sanna bismillah nga nuyu señ bi ba nopi jox ko sa adiya ba nopi wa ba ba ba bismillah jërëjëf bismillah docteur mom may waxal wa bitim rew yépp rek wa ak crédit ni sax
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بحمده تفرج الكروب وباسمه تنجاب الخطوب وبذكره تطمئن القلوب وأشهد أن لا إله إلا الله برحمته تغفر الذنوب وبكرمه تستر العيوب وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله شمس الحقائق وضيائها ومغزى الرسالة ومعناها وينبوع الفضائل ومجراها ومرآة العلوم ومجلاها وضيف السماوات وإمام مصلاها سيدي سماحة شيخ الإسلام والمسلمين صاحب الخلافة العالمية للطائفة المريدية سيدي الشيخ محمد المنتقى مبكي حفظه الله ورعاه ذخرا للإسلام سيدي سامحوني أن أقول من أناخ بباب الله ركابه أناخ الله ركاب الخلق ببابه ومن كان رضاء الله مقصوده جعل الله الوصال جزاءه ومن جعل الله محبوبه جعله الله محبوبا لخلقه ومن لبى نداء الله لبى الخلق نداءه ومن كان قلبه مرآة صفاء ونضارة ذكر الله برؤيته فمن عباد الله من تذكرك رؤيته الله عز وجل ومنهم من تذكرك رؤيته رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل إناء بالذي فيه ينضح سيدي سماحة شيخ الإسلام أحمل إليكم عزاء الأمة البركينية برحيل فقيد الأمة الإسلامية ورمزا شامخا من خيار رموزها الأماجد سليل بيت الولاية بيت الخديم الفخيم وهو مولانا الشيخ سيدي محمد المختار مبكي عليه وابل رحمات الله مع أسلافه الغر الم

أزمان خدمتي لدى أهل الكتاب تزيل ما صبت للمشفعي أغنى يميني أنعذا ومدفعي

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين الذي لم يخلق مثله بك لم يبدو

سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجل هذه الأبيات كعبادة سنة مقبولة. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

وأني نفى إبليس في بحر ما ينبأ لرب غفور قد مها أني يزنبا وأني نفى إبليس في بحر ما ينبأ ولي جاد بالقرآن.

في غربتي سسب والشحباء، وكف الأذاني بإذن يعودني، وغاني بي في غربتي سر ما دبا، متعبي ورضواني وسكري ومحمدي، فأكرم به ربا فادي به ربا.

فمن لم يكن دارا به ذات مسكين فقد قاده إبليس من لم يزل خبا بربي أعوذ الدهر من مكره ومين جميل أهادين يهم رب الورى ربا إلى يكفني إبليس وأبس سرمدا وأبلي دوام الذكر والسكر والهبا إلى إبز الأداء أني ونجني من الكفر والكفران والتكفني سلبا إلهي قني ميلا إلى خير مرتدا وذنبني الآفات والتكفني خلبا أيا ربي إني تبت من كل ما مدى فأني معيبي كل وكفني تربا اغفر ومؤني تجري ولذكر متابي واكفني ردة دبا لو تبت بالقرآن مست

بنزم ونسر وتنوّر به القلب. لو خدمتي ما دمت حيا فكن به مؤذي من إفساد ورد لي به شهبا. لو اكتب سلام

وزهزه دواما أن جنابي به نقبا وليفتح بي فرها مبينا يقودني إلى البر والتقوى وزنمني الأزبا إليك استقاء الرب جهلي وقربتي فقلني لإخواني به واكفني تبا وعلمني العلم لدوني باريا مجيئا تقيا مبليا يرسد سبا وبذر زي الإسلام ترا بأوبتي إلى إخوتي والتعد لي قبل الأرباء وزغلي بجاه المصطفى دهراجتي

وقلني إلى توبة وأن أسر في الجدباء وأن أسر في سيطان وسوء سرمدان ووجه لها الخير.

اجيك اخوني اجلا واكفني اربا وذنب زي الودوان وسر جانبي دواما وابلي نصر والهود والغرباء وزدني علوما زاهدا واستقامتي وبي ربي يا ربي ذوي البهد والقرباء وابلي بك استقنا ان الخلق خادما لمن جوده قد اخجل الوبل منسبا حبيبي انزي في اقترابي وتربتي شفيقا.

وخذني لأهلي سالما غانما به ودهبا قني إبليس والآر والذنب. لك شكر والرضوان مني وشاهدي رقيب عتيد في الجزيرة ما ينبى. لك الشكر والرضوان مني وشاهدي رقيب عتيد في الجزيرة ما ينبى. لك الشكر والرضوان مني وشاهدي رقيب عتيد.

وما لي لخير الله أرض مسير يسير بي الجذب الذي خادني إلى كريم عليه ما أروم يسير سكري بأقلامي وقلبي وجثتي

من الواسه الوهاب فهو النصير. أميري لدى سيري ومكتي وسيلتي قديما له وهو القديم يميرا. أزوري على الوهاب جل تكرما على

قديما لخير الخلق وهو النسيم يزيلني الكافي به من عز الهدى ومن كل سوء وهو الجل مجير مسيري كوني عبده خادم النبي

بكوني عبد الله وهو شهيرا. ستوري في الدارين مرهي محمدا بنزم ونسر ونهم ستورا. بزوري كتاب الله والسنة التي بها أختمي أمانها بزورا. قصوري خلت والأهل عني تفرقت لمره

0: ñi génn ci moom tey ñu jag ñoo xam ne jagalaat nañ ñu baree bare bari kenn xamul du njol. Mën nañ caa lim Cheikh Ibrahima Fatima moo waxoon léegi Sëñ Mbacke Bousso, Sëñ Samba Mbacke, Sëñ Mamour Diarra, Sëñ Abdourahmane Lo, Sëñ Adama Gueye, Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ, Cheikh Ibrahima Sarr ak Mame Cheikh Ibrahima Fall, Sëñ Massamba Diop Sam, Sëñ Mohamed Doumbé Xabbaan ak Sëñ Darou Assane Ndiaye, Cheikh Ibrahima Fall, Sëñ Issa Guène, Sëñ Mababu Gueye, Sëñ Mor Hafsa Lo, Sëñ Mohamed Lo Dagana, Sëñ Babacar Diakhaté ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ni mbooloo lañ moo xam dañu moom sëñ bi moo leen defar. Ni Sëñ Mbacke Bousso wax ne yaakaar naa moo ko wax, man talqa minhum taqul laqaytu sayyidahum mislu nujumi wala mislu nujumi alladhi allati yasri biha sari. Koo ci dajal da ngay wax ne man sang ba laa dajal, fekk ñoom ñëpp dañoo defaru mu defar seen jëmm, defar seen biir, defar seen biti yu sell. Ba loolu it moom lañ toxalaat ci mbooloo mu kenn xamu ñuñ toll. Foofee nag fa la leen di wàccee, bàyyi leen ñu dem, léeg-léeg ñu siyaar si ku ñëw itam mu di la dénk. Loolu Cheikh Mohamed Lo Diop Dagana wax na ko, Sëñ Basirou itam wax na ko. Bokk na ci lim leen daa gën a dénk nag mooy moom ñu bañ a waru. Nit ki bu demee ba amul mbaax wala mu jub, lim gën a war a moytu mooy waru wala gis boppam wala gis yëg dara ci boppam. Loolu mooy gàttalu waxtaan wi, noo ngi jéglu bu baax a baax.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين. وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجلايت على الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحوا ابدا بهذه المقدمه وادخل سرور علي صلى الله تعالى عليه وسلم بها ابدا وانفع بها كل من احبها وكل من اهتنى بها او اعان على تحصيلها امين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

راغب حد صرفت للمراد خائلا مع السواي بائتا أو خائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مسليا مسلما على

وللعمل يسر ومني يتقبل العمل صل وسلم على أكليل حبيبك المقدم الخليل.

النضال خير البشر يا من يفي منك ليرباه صل على من اسمه مصباه والآل والصحب وسلم والتجر لي بكوني بسرك.

صدق رحمة بشرى وسلم يا مديم النعمة ولا آل ولا صاب واجعل مكسي أفضل توفيق وخير عكسي صل على غوث

سلم صل وسلم يا إلهي على الذي سميت ذكر الله والآل وصعب ذوي المشاكر يا من كفاني مكر كل ماكر صل وسلم يا إلهي على الذي سميت سيف الله والآل وصعب وكل

خيرا لي معجل التصدق صل وسلم على المصدق والي وصحبه يا من يكون كففت الصناع داي والاكف صل وسلم يا

صلي على مفتاح رحمة دعي مفتاح جنة المضيل البدع وسلم عليه في الأهل الشراب وسبه يا من يباهي بصراب صلي وسلم خالي.

كمثل الخلق صل على المختار سعد الخلق وسلم علي فلال وفي سيابي فلال ثم ما يفي يا باقيا لي كان دون همم خذ الصلاة لختيب الأمم وسلم

فعل ربك سيف الكرب والي وصحبي والتحمدي هذا النظام حمد مغن صمدي سل بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج والي ما سيا بالكمل وارفع لوجهك

فاقبلوا مني فترا لا مناقشة وخذ بغير عناء لي بي أملي أذكر بفضلك السعي وارضين به يا من به سرت ذاهد ولم أمل أنت الكريم الذي

يا مصيب العدل ضم النظام إلى صيصها بغدا ولا تردنه يا مصيب الخلل سواك لم أرج في سر وفي علن بحق وجهك حقه للرجاء أنلي

0: وبصرن بنزمي أفضل رسلي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: سيرن توبا نينا نغاي مويتو بو باخ خير غو اوب اك بغ ليك ndax ñoy ndeyu safan yépp.

والبصر أبدا في بني وسودا وسردة بآسر كسبتي آمين يا رب العالمين. يا من قال لا نفارق بين أحد من رسولي في كل وطرده بي.

آخر المستقرب إليها إليك المستقرب المستهين سبحان ربك رب العزة أما يشركون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

أنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هل في الورى من سكن المصطفى ورث الخديم ولاية دموع دبي؟

هل في الورى من زكى أنا المصطفى وارث القديم ولاية الدمو دبي والمصطفى وارث القديم بفلي وبجودي وسجاي دمو دبي فالمصطفى وارث القديم بنوري وجمالي وجلالي دمو دبي شيخ مصطفى والمصطفى ورث القديم بسره وبهلمه وبهلمه دمو دبي فسم بكون المصطفى قد جاركم قد زاركم أهله يا أهل غاي فسم بكون المصطفى قد جاركم قد زاركم أهله يا أهل غاي يلوى كجور كجلين بباخ ورغينا كن جل مصطفى أبلا من باك جوا ولاي يا أهل ناخين ناخلين سيق مصطفى ناغاب نلين بكلامي سوغا ناغين غاي جربل دولين جرفان دخم مصطفى نياغات نلين بكلامي سوغا نياغين غاي يا أهلا باكل باكلين سيخ مصطفى بقلات نلين بكلامي أمجين مداي داروم يوم ويتوبا وسما بيكو فمن تدم نسياري جناخين ماتن غاي يا أحمد بن محمد لمحمد يوم القيامة سنتلين سنو ويواي شيخ مصطفى يا نيخان دل دل خيل ومن غروي في أقولون جبل سباي

فيه أزكي سلات بها تنفي الرعونات صباح الليل التي أحلاه متليا فخلوا

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات وهو القوي الذي

حسبته عن أسياء تحط إلى سقع الرذائل آفات دفيضات ظنب وكبر وإصرار حلال عيب حب للدنيا اعتماد للخليقات كذاك ضعف يقين.

رد لخير جهتي شيطانا من تيب الممر والأوتانا فر لخير جهتي لعين يسوق فلخيرنا المعين أديتي من الإله والنبي كليتي صفت وصفت نبي توفيق عادل قاد للهام أدب يا لي ما لو انبيام بدت اليوم برب الغيب أعاشني ممن خلوا وخيب لا يتوجه لنحوي مرغب أني مات مكاره وتعب سعادتي بغير محو كتبت وكوني العبد القديم كتبت شكر لي ميسر العسير مختار لي بلا مسير ذو الحجة بشر ذقت حلاوة عبادة بلا تعبها ولا عمري قبلا وجان الإيمان بالحلاوة وكان الإسلام بالتلاوة أكرمني بيمن الإحسان وانقاد للتفسير والحسان لي جذب الواجب ما أعلاني وقاد للمندوب من والاني إفس كتاب الله قاد للعلوم وقاد للحديث تعليم العليم جمع للجامع ما يحبطني فيه كثير من

رب البرية بلا سخط وعين حياتي قبلا لي كمحرم وصبر وربيع الأول وربيع الآخر وجماد الأولى وجماد الثانية ورجب وشعبان ورمضان وسوال في كل عام.

نبستو فرا لله جل جلاله بمدح الذي أمداه سسه الحسنى يرد بجاه الموس تفعله لي سمن

إلى المنتقى أوصل سرورا وقدما ومني تقبل خدمتي والتعزما. أقول إلهي صل عني وسلما على المنتقى بالحسب من حبه مخبخيم. لو قرن والا فان اخن في نوالي.

تباهي مدخل لسي مدحم مرحم واني الى الجنات بالبصر منعم رفقت وكل مؤمن مع مسلم الى الله امري خادما وهو سلم رسول كريم لا يبحى مكرم بصير نسير منه بالنفع والضر

من للذي قبل فرجا سلمت من الأخلاء ترا معاتجا لربي وباب الله لم يكن مرتجا سلمت من الأخلاء.

بي وقد زحزح الأعداء أهل التجنب. طلبت رسول الله لي فوق مطلبي من الله ربي ورجا لم يخيبي. طلبت رسول الله لي فوق مطلبي من الله ربي ورجا لم يخيبي. طلبت رسول الله لي فوق

على المصطفى نافي عدا في قتاله سلام كريم عدني من رجاله عفوت وإني

ليصب إلى الجنة خيرا مع الوسي وليحب دوام البصر والأمن سافر لي. ليصب إلى الجنة خيرا مع الوسي وليحب دوام البصر والأمن سافر لي. لقد دار نفسي يا وحدي بأهلي وصلي بتسليم على أفضل الرسل. هدايا امتداح الموس تفاح

0: تصوفي والفقي يا لي بسكري مع صلاتي وبالمدح. هذا يتبع عقدي وتصوفي والفقي يا لي بسكري مع صلاتي وبالمدح. هذا يتبع عقدي وتصوفي والفقي يا لي بسكري مع صلاتي وبالمدح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: ndax ne mo ci mujj mo suñu mujj jox te melna ne mom wa ñim da tarbiya ahlu tarbiyati khassa ñom la ko da jox amna luñu tudde khafif nga xane mom la ñu

وبلغني مبلغ الرجال بجاه ميكا إلى أبله نعما ونفي أجعل مثل غيس كرما بجاه إسرافيل أبله إسما ولتكفني أهوالي.

واقض بي حاجة كل مسلم وسليا على النبي وسلم واقض بي حاجة كل مسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدا أبدا آمين. وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بقوة الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بهذه المقدمة وأدخل سرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها كل من أحبها وكل من اهتنى بها أو أهان على تحصيلها آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول حبل الله وهو أحمد قديم من سمعته محمد. بسم الإله وهو الرحمن وهو رحيم خاد للأمان. الحمد لله على الكتاب ما سفيه المصحب.

سفيهنا المقدم هند الذي تسكو لديه خدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأهادي والأسى وجنتي وآله وسهبه الأبرار في الحال والمال بالتكرار هذا وقصدي خدمة تخر حين النبي بها كما تبر نويت من سلحام خدمة تسر مصفحا به كفيت ما حسر حضرمت من رب البرايا خدمة لمن تجاهي كفاني صدمة أحمده على خروج من درر وكل سوء وحناء وقرر أشكره شكرا يجر سيدا بشر ولا يجر نهوي كيدا حمدا وشكرا لا سما برورا رب الورى وصحصح غرورا وقمت ناسما لذي المقدمة مصليا بها على من قدم مرتجيا كوني خديما أسنى وأن أفوز

نسما مباركا يقي الحسابا كما الذي كابدني أسابا أرجوسة حافظة لله مع الكتاب ورسول الله سميتها جالبة المراقب في آجل كحاجل للراقب قد انصرفت للمراد خائلا مع الصفاء بائدا أو خائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك حبدك الراجي بين يديك مسليا مسلما على أكرم الخلق لديك خالق.

أمرتنا بأن نصلي هلا سيدنا من البرية هلا محمد وأن نسلم هلا يا باغي أن أبغيت سرمدا هلا فسرمدا سل وسلم يا كريم هني عليه ولتخذ لي ما أروم سل عليه في جميع الآل ما سلام واستجب سؤالي سل عليه في جميع السهب ما سلام ولتوده لهبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مؤمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تحسمه من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة يا الله سل أبدا وسلما على نبي سبقه قد حلما سيدنا محمد والآل وسب في الحال وفي المآل يا من به استعاذ خير الأنبياء من اللهين الخب سر الأخبياء سل بتسليم على النبي والآل والسب وسن مخفي يا من من الناس ما انحسمت خير الورى وزانه عصمت سل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وسل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ساعة تهليم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل يا آمرا خير الورى بالحسبلة كما عزمته بها والحسبلة سل عليه ولتسلم كلهم بالآل والسب معا وسالهين وسل يا رحيم بالسلام على الذي تسره أقلامي سيدنا محمد والآل والسب يا من جاد بالمآل يا خير منسل وغى بحسبل وخير منسل هبى ببسمل سل بتسليم حلا من فاخا في خلقه وخلقه اتفاقا سيدنا محمد والآل وشبه في الحال والمال كما بك استعاذ من سيطان ونور القلوب.

بركات البسملة والتغننا عن قسوة بعصبلة وانتح علينا بركات الفاتحة واجعل دلاء أناله بنماتها والتغننا بك مع المختار لنا بحرمة نبي المختار وسل سرمدا عليه بسلام كما إليه قلت عبد الكلام ولتكفنا بألف التهوس ما يستحاس منه يا مهوسي ولتكفنا

بهب لنا فضلا به يغبطنا من قبلنا وهب لنا بعقباء البسملة والسين والميم سرور الكمل وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع الحارين والنارين وهب لنا بسينه سهادة في الحال والآتي وقرق الهادة وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا هما حشر وهب لنا إلانة بالأليف بغير هسيان والنبير مالفي وهب لنا بلام لطفا عاجلا مع البزارات ولطفا عاجلا قد قلت لي بالألف المخفي نيل المقامات الهلا بالتي فسل سرمدا بتسليم بلا نهاية حلا نبي قبلا سيدنا محمد والآل واستبحني واستجب سؤالي بحرمة الأسبلة المنيحة سلح على من جاء بسريحة سيدنا محمد وسلم والآل والسب وكل مسلم والتغنني عن التحوسات يا واحدا في وصفه والسات وفي فعاله وجد بحسمة ليمن الدر وكل وسمة بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق برا مزاركة سل وسلم.

البركة بخير مسرك وخير مسرك ولتهنني بها كساحا هاتي ولتكفي خير بزر جهاتي وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركات يا من استعصت من إبليس وكل شيء قد هوى تفليسا لك شكوري بعد حمد خالد يا حاليا حن ولد ووالد أذهب لغير جهتي سيطانا وليرد في وطني أوتانا بحرمة الألف في التحوز قلد لي الحزمة يا محوسي بحرمة الحين تجاوز أبدا همن يلوز

بحرمة السالئة لكل من يسوءه بسري من أبناء السمن بالباء واللامين هبلي بركة ولي اللين باغيا بتركة وليهب بالهاء أنفاه باب ولي أدم خير رسوخ وسباب وامنح بحق الميم كل من لهن من قصد نهوي ولتكن لي والطعن وترد بحق النون كل من مرد لخير ما يدرني حيث ورد وأسهبن كل سيطان مريد بألف السيطان لا نهي يريد ولقي خيري اللحين حيث رعم.

وليس ينهوني بكيد أو لبيس بدائه وجه توافه إلى غير جهاتي يا حفيظا بإلى بألف السيطان أسب مكر ليس به يا من أديم السكر بنون هردودا لنهره جميع ما عاس من كيد وكن يا سميع بألف الرجيم أصهب درا جاء به له وسحس سرا بلامه له الملام تسرب وتكفنيه وفادي حرف.

صلي وسلم سرمدا على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يسارك ووجه السيدان والمكائد لغير نهوي لا تصغلي كائدا ولتكفني مفسدة وحسدا ولا تصغلي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحياة

ساعدي بالحسبلة وليكن مبشرا بالبسملة وليهب بالباء أحسن بقاء مهجوبة لكل ندب سبقا وليهب بالسين سرا حسما يا مغنيا عن كل من تحسما وليهب بالميم ما هو ما صدر مني من الذي يودي للقدر وليهب يا رب إكرام الأهد بألف الله الكريم الملتهد وليهب اللام إن هبل الفين منك جميع لين مع سرفين وليهب بالهاء هيبة الجميل يا من لما لم تر دليل سؤميل بألف الرحمن لإجابه هب يا بديحا جاد بالنجاب وليهب بلامه لسانا زدقا وخذ لي أبدا حسانا وليهب بالراء رضوانا يدوم من خير سقط وحسن.

نوراً يسته ومنك نفحاً برداً لا يقته وليه بألف رحيم إكرام سي الحب وسي ترحيم وليه لسان سكر ورداء باللام والراء وخذ للخرداء وليه بهائه هباء مغن يوليه من يستباء وليه بيائه يسرا بلا عسر وكل

يا ربنا صل وسلم سرمدا على نبي ورسول احمد وآله وصحبه والانبياء والمرسلين ولتكن لربيا واجحل بحق وجهك الكريم يا واهب الحزمة والتكريم حروف النساء خير بركات وسكنات تذكر

سيدنا محمد من عصمه وآله وسببه ووجهه يا من له في سرمد توجهي كل حدو لسوى جنابي يا من له حمد يسع إتنابي وانصر علي البركات دون در ولسوى يكف كل ما يدر يا صارفا قد لي قبل نادما يا من كفاني بنبي سادما كما جهدي وبيوه الماديه

محمد والآل وسلبه في الحال والمال وجه الخلاف ومدادي للإله وللرسول جنة هنك لله وجه الكتابة يك الأعمال الصالحات ليخذ آمالي وجه لوجهك الكريم قتي بركة للوزر ساتحت وجه بجاه المصطفى حروفي من أحسن البرور والمهروف وجه به نسمي فوق السوم وخيره من مانعات اللوم وخالد التبذير والتامينا لي أبدا.

بسلا تنبسلا من سرمدا هل الذي سميته محمدا وآله وسبه سويتخا يا خافر السنب وواهب الرخا سل بتسليمك ربا همدا هل الذي سميته بأحمدا والآل والسب وكل مستقيم يا من به هدى صراط المستقيم وسل يا ربا له المحامد حلا محسم سمعه حامد وآله وسبه الحدول يا كافي الإثراك والتبديل وسلما عليه واجحل النسام باب رداء مع أيادك الحسام سل وسلما يا حميد حل الذي سمعته محمود وآله وسبه الأقباح يا واهب

الذي صلي وسلم واهب السماح حلا معسم سماهما والي وذابه الكمات الصالحين الكرم الحمات وسليا وسلما يا خادر يا من الى ردائه ابادر حلا معسم سماه حاسر والآل والسب الذين باسروا سلي حل الحاخب وهو تاه مع صلاة مقوسد جاه وآله وسبه الأجل يا من به أريدني الأدل سلي حل خير الورى ياسينا مع صلاة مقوسد تحسينا وآله وسبه الأئمة يا من يصحصح الخير قمة وسليا وسلما يا غاهر حلا معسما.

سل وسلم أن يا مقتدر يا من إلى مرداده أبتدر حل الذي سمعته مطهر ولا لوسب لسين مهر وسليا مع سلام طيب حل الذي سميته بطيب ولا لوسب سب المناخب يا خير من نودي بالتراقب سل وسلم أن يا مؤيدي حل الذي سميته بسيدي ولا لوسب نجوم الخير

كما به منك أتاني سول وآله وسابه والتجحل ذن نسم أكبر ردا ينجحل سل وسلمن يا ولي حل الذي سمعته نبي وآله وسابه الأقياس يا من ينور به خياسي سل وسلمن يا صنهما حل المسمى برسول الرحمة وآله وسابه الأخيار يا من هدى نيب الأخيار سل وسلمن يا سالكرم على النبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حمى نياه التسنير وسلمن يا نافه يا من تفي من كل المنافع حل الذي سميته بخيمي والآل والأصحاب أهل السيم يا مالكا تعبده المجامه سل على ندب سمعه جامه والآل والأصحاب أهل المجد وسلما يا مغنيا بالوجد يا من هداه ورداه أختفي سل على ندب سمعه مختفي وآله وسابه السموس يا باغي حماح الرموس وسلما عليه في الجميع يا خير هاد

يا من لوجه الكريم الأمين سل وسلم خير هاد راحم على رسول منك بالملاحم ولا لمحسها به الأحباب يا مغنيا به.

حما كل وقلب هدى سل وسلم يا أنيس الآبل هل الذي سميت بكامل وآله وسلبه وللأمل يسر ومن يتقبل الحمل سل وسلم على إجليل حبيبك المقدم الخليل وآله وسلبه الأسود يا حاسما من ضرره الحسود سل على ند به تكسر أجري وبسر سالك المتشر يا من به أصلحت لي ما قد بسط مؤيسا من يحاسدا حسد وسلما عليه في الآل الكرام وسبيا من ليجود بالمرام سل وسلما يا مجمل على الذي سمعته المسمل والي وسبي المحسبين وفرحا بالنسم سالمخربين سل وسلما يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وسلبه في كل حين وهندك حلني سرور صالحين سل بتسليم الهل إله على المسمى بحبيب الله وآله وسلبه المفضلين وأبدا ببشر المبجلين سل وسلم يا إلهي على المسمى بسبي الله والآل والأصحاب يا أصل البر وعلى نذكر واشكر النسر سل وسلم يا إلهي على المسمى بنجي الله والآل والأصحاب أرباب النوال وبيبشرنهم يا خير وال سل وسلم يا إلهي على المسمى بكلم الله وآله وسلبه سوي الهمم يا من لخير يتوجه اللمم سل على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل ترا ربيا وآله وسلبه وسلبه.

ذاكر مسلما يا من له المذاكر وآله وسببه سبي البروه يا من توكلت عليه في سروه سل حلا من اسمه مسكر يا ذاكرا لديك عبدا يذكر وسلما عليه في الآل الهشام وسببه

مسلما عليه في الآل الحسام وسبه ولتتقبل النسام سل وسلم يا نسير على الذي سمعته منصور وآله وسبه الأنصار يا حافظ المدن والأمصار سل وسلم يا منيل الرحمة على المصطفى بنبي الرحمة وآله وسبه المهاجرين وليهب كوني سرور ساكرين سل على ند أنر جيبة مسلما وهو النبي التوبة والآل والأصحاب بالتكرار يا واهب الفلاح والأسرار سل على ما اسمه حريص قبل عليكم حفظه الحريص مسلما وآله والسهب ودلبي.

نسمي إليه خالصا ليبلغا يا من له الأيام والشهور سل على من اسمه سهير وسلما عليه.

تلي هلا ندبن زما وساهرو والي وزاب الأحلام بأنبع الإكرام والسلام يا من له البساط والتمهيد تلي هلا من اسمه سهير والالي وساب سوي الوفاق وسلما وآمنا آفاقي يا من ملائكته سهود تلي هلا من اسمه مسهود والي وسلبه وسلما وسرى بخطي صدر من تحلما اليك تجد توبه.

آله وذابه وسلم واتحل بجاهه رداك خلمي يا من إلي منك تادي بسر تلي حلا من اسمه مبشر وآله وسبه مع سلام واتحل كلام به خير كلام يا من جرت مني له نسور تلي حلا من اسمه نسير وآله وسبه وسلم واتحل توادي في سرور الحلماء يا مانحا بيحداك ينسر سلي حلا ما هنس ما هم منسر وآله وسبه وسلم يا من حماني حاسبا أن أسلم يا من فؤادي به ينور سلي حلا بدر سماه نور ولا لي وسبي وسلم.

أنواره وثيبه وبشر بسائح النسام خير البشر يا من يفي منك لرباه تلحلاء من اسمه مصباه ولا لوثب وسلم والتجر لي بكوني

وعلى آله وصحبه وسلم أبدا وبصرنا بأمان أبدا تلي بتسليمك يا خوي على الذي سمعته مهدي وعلي ما سيا بالخير وبصرا بالحضرة المبشرة

من خالد الأنجاب سلح على من اسمه مجاب وآله وسلبه مع سلام وامح بتأدي في الهنا والملام وسليا وسلما يا حي على كريم اسمه حفي والآله وسلبي سوي سقائي ورقدي خلد مع الرقائي يا من به لم ينهني هدو سل على من اسمه حفو ولا لوسب سوي الحناية يا من به لم تنهني جناية وسلما علي واقبل شكري والتهمني عن جالبات المكر يا من به ينقاد لي مردي سل على من اسمه ولي مسلما عليه بالآل الكرام وسب واعصم بزري من انسرام وسليا وسلما يا خوي على الذي سمعته حق خوي ولا لي

تلهلا من اسمه امين وسلما بالهزم واتهل كبي كسفا يري الخيوب دون حبي يا من به فارقني تخمين تلهلا من اسمه مامون والعالي والاساب والتسلم وشر به فضل خيوب خلمي سل وسلمنا يا أريم حل الذي سمعته كريم والآل والأصاب أهل الصبر يا مغنيا حن ألم والصبر يا من به ينهو جهات الكرم سل حلاء من اسمه مكرم وسلما عليه في الجماعة ولي أدم رداك مع جماعة بلا حدو وبلا خمول يا باقيا لي كنت بالمامول يا من به ينقاد لتمكين سل هلا من اسمه مكين وسلما عليه في الآل وفي أصحابه في الحال ثم ما يفي يا من به لم تنحن الفتون سل هلا من اسمه متين والآل والأصحاب بالتسليم والبركات قد إلى تهليمي يا أكرم كونك لي يبين سل هلا من اسمه مبين يا أكرم كونك لي يبين سل هلا من اسمه مبين والآلي والسبي سوي سيانة مع سلام وقفني خيانة يا رافحا لديك يسكو الحمل سل هلا من اسمه مؤمل والآل والسب سوي تورحي مع سلام وجخل الأمر حي يا من إليه الحاج والوصول سل هلا

حول لنا وقوة. سلح على أحمد اسمه سوء قوة، وسلما في الآل والسب معها، وفي توادي في المقامات اجمعها. يا باقيا ليتقود الرحمة، سل بتسليم حلاسي حرمة، والآل والسب سب الخطائي وكالكلي

والآل والأصحاب والتسلما كما ببعثه جلوت سلما يا خير راسخ وخير من يتا سلح على ذي الحس سلفت المتا وآله وسابه وسلما وبي أن القلب الذي تحلما يا من يحس كل مؤمن يتيح سل بتسليم هلا هاد المتيح وآله وسابه الإخوان وسهل خيري كل ذي هدوان سلح على قدم صدق رحمة بسرى وسلم يا مديم النحمة والآل والأصحاب وجه المسيء أفضل توفيق وخير حكس سلح على خوس وخيس وخياس وسلما يا من مع بالابتياس والآل والسابي سوي المنافه وليكن يا خير مهت النافح سلح على هدية الإله والحروة الوسطى سراج الله ونعمة الله وسلم سرمدا والآل والسبي وسهي مدى وقي جميع المسلمين يا حفيظ ومن يقبل فكرتي مع اللفيس أوصل سلامك لحبدك المقيم محمد وهو صراط المستقيم والآل والسبي وخلد حسمة كليتي يا من كفاني صدمة سل وسلمنا يا إلهي.

سلي وسلمنا يا إلهي على الذي سميت سيف الله والآلي وصحبي وكل سالم يا من كفاني بك كل سالم. سلي وسلمنا يا إلهي على الذي سميت حزب الله والآلي وصحبي سوير الواني يا مغنيا

لوجهك الكريم هب لي للجنان ذكرك بالقرآن طيب جنان وسليا حلل سي حاس الجبال المصطفى والمنتقى والمتبى وسلما والآل والصحاب وبسقائي أهل السهاب وبيبشر كلها من وسنة من بي يريد من تعالى هنزنا وبكتابة ربي ربي كل متاله لوجه الرب وبكلامي وبالإشارة إهد مريدا يطلب الإنارة يا من يقول لي ما أختار سل على من اسمه المختار وسلما في آله وسهبه وقد يتحل من منير لهبه يا من به يجيء نيسني سل على نور هو الأمي.

إلي حلا ما اسمه أجير ما صلا مك بآله محا تابه يا من دها إسمها يا من له التسبيح والكبار سلي حلا من اسمه جبار ما سلام في جميع الآل والشب في الحال وفي المآل صلاة سلحرس الحسيب الأكرم حلا أبي القاسم سي تكرم وآله وسابه مع سلام كما به مع الدلال وسلام صلاة من وهب لي تفهيما حلا أبي السيد إبراهيم مع سلامه بآله الكرام وسبه كما بهم نلت المرام صلاة من يجود لي بطيب حلا أبي فخر الكرام الطيب مع سلامه بآله الكرام وسبه

aska salamay sil barayal anfahi hala nabi sil hulal mustafahi wa alihi wa sahbi kama maha bi asaya zul jamali famaha salli wa sallimana ya rafihu halal lasi sumatuhu safihu walali wal asabi wajhal kulli ibadatan laka bi khairi kalli wasalliyan wasalliman ya mu'minu halal lasi sumatuhu muhayminu walali wasabi lahyani ya man hamani an asal ahyani salli halal salihi wa huwa al muslihu الصادق صدق صلاة تصلح مع سلام وجميع الآل وسبه في الحال والمال يا قائدا لي مخدر التصدق سل وسلما على المصدق وآله وسبه يا من يكف كففت ألسن هدايا والأكف سل وسلم يا إله العالمين على النبي سيد كل المرسلين ولا لي وسبي وهب لي سكرا يا من كفاني

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

الله أكبر. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

ارحم جميع الورد يا حاديا رد قص الأوامر مع امتثالي يصنك من جل عن مثالي قص الأوامر مع امتثالي

الشر منه ومن حب سوي سلم سرار والمرضى في كل شيء تردي بساك خالق السبع والأرض وإن تجالس من إلى الإله جل يقود أو ينقل تعصى من قجل وإن تريد أن لا خالف القيور فربك اذكر في الممر والطيور من جعل الخير مكان الشر جعل أمر أجل البر يا ربنا بسورة المعون وجيل خير درر المنون يا ربنا حبلي بأقل كوسري

أحسن أسماك الخيرات جميعها يا مقي الميرات بسورة النصر وتب الكفار أفدة الحسان ولا كفار إلى سوانا.

السلام على الذي فاء بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمعال ولتكفنا بحق سورة الفلق وسورة الناس يا من قلق واكتب له صلى عليه بالسلام بآله وصحبه باقي السلام بكل حرف من تلك الحروف بصارة ينمو بها المعروف بكل حرف من تلك الحروف بصارة ينمو بها المعروف بكل حرف من تلك الحروف بصارة ينمو بها المعروف يا رب مام شيخ أنت يا جمبم يا تارو يا تبت جم يونان بامبا تكال نكو مداي بيتين أمول كوكوي تكي كدول بروم كنرام بامبا تكال نكو

0: am ben jaar ko buñ ko indil sëñ bi ngir yalla xéxante moko laaj am kum ko jox
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة

الله أكبر. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الله ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.